0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: شهدت الكوريا الرومانية يوم أمس الثلاثاء 30 من حزيران يونيو حزمة من التغييرات الهيكلية والتعيينات الاستراتيجية الواسعة التي أصدرها قداسة البابا ليون الرابع عشر، وتأتي هذه الخطوات المتزامنة لترسيخ النهج الإرسالي في إدارة دوائر الكرسي الرسولي وتجسيد التعهدات التي أعلنها الحبر الأعظم في عامه الأول من الحبرية بشأن تمكين المرأة والسير على خطى البابا فرانسيس في إسناد مناصب قيادية رفيعة لكفاءات نسائية وعلمانية. وفي هذا السياق برزت ملامح الهيكل الجديدة من خلال التعديلات التي شملت دائرتي خدمة المحبة والاتصالات، حيث أعلن الكرسي الرسولي عن انتقال الأب لوسيو رويز من منصب أمين سر دائرة الاتصالات يتولى منصب أمين سر دائرة خدمة المحبة، وهي الذراع الخيري المعني بالنشاطات الرعوية والمشاريع الإنسانية للأب الأقدس. ويحمل الأب رويز الأرجنتي الجنسية خبرة إعلامية وأكاديمية وثيقة اكتسبها من عمله الطويل في أمريكا اللاتينية ومحاضراته في جامعتي الصليب المقدس والجريجوريانا، فضلا عن تنظيم يوبيل الاتصالات الذي احتفل به في كانون الثاني يناير لعام 2025. وقد قام بشكل خاص بالإشراف على يوبيل المبشرين الرقميين والمؤثرين الكاثوليك في تموز يوليو التالي، والذي شهد مشاركة آلاف الشباب الملتزمين بنشر الإنجيل في عالم الويب الواسع. وفور إعلان القرار ودع الأب رويز موظفي دائرة الاتصالات بكلمتي المغفرة والشكر. المغفرة عن بعض الصعوبات أو حتى الأخطاء، لا سيما في البداية عندما كانت دائرة الاتصالات تتشكل، فقد كان مسارا ضروريا. أما الشكر فهو على كل الثمار وعلى جمال المسيرة التي قطعناها معا، معربا عن سعادته باتباع نداء الرب أينما كان. هذا وسيباشر الأب رويز مهامه في الأول من أيلول سبتمبر المقبل ليعاون العميد الجديد لدائرة المحبة المطران الإسباني الأغسطيني لويس مارين دي سان مارتين بمؤازرة السيد ماسي مورالي الذي عين في اليوم نفسه نائبا لأمين السر. وفي المقابل تترقب دائرة الاتصالات تسلم عميدتها الجديدة الشابة العلمانية مونسيرات ألفارادو لمهامها رسميا في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. ولم تقتصر الرؤية البابوية لتحديث القيادات على دائرة الاتصالات، بل امتدت لتشمل لفتة نسائية كبرى أخرى بتعيين الأخت أليساندرا سيميريلي عميدا جديدا لدائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة، لتصبح بذلك ثاني امرأة يعينها البابا ليون في منصب عميد وثالث امرأة تشغل هذا الموقع الرفيع في تاريخ الفاتيكان. وتعليقا على منصبها الجديد كتبت الأخت سيميريلي عبر منصة إكس: أقبل هذه المهمة بامتنان وثقة في الرب لتكون فرصة للخدمة والمحبة والشهادة للإنجيل. وتخلف الأخت سيميريلي الكاردينال مايكل تشيرني الذي يختتم مسيرة حافلة ببلوغه 80 من عمره هذا الشهر. وتأتي العميدة الجديدة بخلفية أكاديمية لاهوتية واقتصادية مرموقة، فهي خبيرة اقتصادية وأكاديمية وأستاذة في جامعة أوكسيليوم بروما ومنكبة على قضايا العدالة الاجتماعية والاقتصاد المدني والإدماج. تخرجت في جامعة روما تري ونالت الدكتوراه في الاقتصاد من المملكة المتحدة، وهي راهبة ساليزيانية منذ عام 1997 في جمعية بنات مريم سيدة المعونة. تولت منذ البداية أدوارا بارزة داخل الهيكل الإداري للفاتيكان، إذ عينت في عام 2019 مستشارة لدولة حضيرة الفاتيكان، ثم استدعيت في عام 2020 لتنسيق مجموعة عمل القطاع الاقتصادي في اللجنة الفاتيكانية لمواجهة فيروس الكورونا، وهي الهيئة التي أنشأها البابا للاستجابة السريعة والشاملة للأزمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الجائحة. نشأت اللجنة وعملت في أحضان دائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة، حيث أصبحت الأخت أليساندرا في عام 2021 نائب أمين السر لقطاع الإيمان والتنمية، وبعد أشهر قليلة أمين سر بالإنابة. وتثبتت أخيرا في عام 2022 كأمين سر للدائرة. وتزامنا مع هذا التعيين أجرى الأب الأقدس تعديلات متممة داخل الهيكل الإداري لدائرة التنمية البشرية المتكاملة لتعزيز كفاءتها، حيث انتقل الكاردينال فابيو باجو ليصبح نائبا لعميد الدائرة مع تكليفه بالإشراف على مركز لوداتو سي للتعليم العالي، في حين عين القانوني الشاب ذو الأصول السلوفاكية المونسينيور جوزيف بارلاش أمينا عاما لسر الدائرة على أن يتسلما مهامهما معا في مطلع أيلول سبتمبر المقبل. وتواجه هذه الدائرة التي تعمل كوزارة للسياسات الاجتماعية وتضم مجالس العدالة والسلام والمهاجرين والصحة تحديات إنسانية كبرى في القارات الخمس، أضيفت إليها مؤخرا قضية الذكاء الاصطناعي وهي الثورة الرقمية التي أولاها البابا لاوون الرابع عشر اهتماما خاصا في رسالته العامة الأخيرة الإنسانية الرائعة. وفي سياق متصل بهذه الحركة الإدارية الشاملة، اختتم الكرسي الرسولي سلسلة تعييناته بنقل المونسينيور ماركو ميلينو ليصبح أمينا لسر دائرة النصوص التشريعية بعد أن أمضى فترة ناجحة كأمين سر مساعد فيها، ليصوغ الفاتيكان بذلك مشهدا إداريا وقانونيا متكاملا يتسم بالمرونة والكفاءة والدفع الإرسالي المتجدد.
2: بمناسبة انعقاد اجتماع اللجنة المخصصة للجمعية العامة لإعلان التبرعات الطوعية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى لونروا، وفي ظل ظروف الإنسانية الحرجة والتحديات المستمرة التي تواجه المنطقة، أدلت بعثة المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة بمداخلة رسمية سلطت الضوء فيها على أهمية استمرار الدعم الدولي للوكالة وصون كرامة اللاجئين. جاء فيها: يود الكرسي الرسولي أن يعرب عن تقديره للعمل الهام الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى لونروا، وفي هذا الوقت الذي يتسم بالمعاناة المستمرة وحالة عدم اليقين العميقة تظل المساعدات التي تقدمها الأونروا شريان حياة أساسي لملايين اللاجئين الفلسطينيين. فمنذ أكثر من 7 عقود دابت الأونروا على تزويدهم بالتعليم والرعاية الصحية والمساعدات الغذائية والخدمات الاجتماعية لتوفير الحماية والدعم والفرصة للعيش بكرامة. في هذا الصدد عبر الوفد المراقب الدائم للكرسي الرسولي عن قلقه البالغ إزاء مقتل موظفي الأونروا والهجمات المستهدفة ضد المقرات الوكالة في أراضي دولة فلسطين، بما في ذلك المدارس والمنشآت الأخرى التي لجأ إليها المدنيون. علاوة على ذلك، فإنه من الأهمية بمكان عدم عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية لا سيما في قطاع غزة، إن مثل هذه الأفعال تفاقم من معاناة أولئك الذين يعيشون بالفعل في ظروف هشة وتشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني. وأضاف الوفد المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى مجددا التأكيد على الحاجة الملحة لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية الإنسانية، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق. وتابع وفد المراقب الدائم للكرسي الرسولي بالإشارة إلى أنه وتقديرا للخدمات التي لا غنى عنها والتي تقدمها الأونروا، يسعد الكرسي الرسولي أن يجدد اليوم التزامه المالي بتقديم الدعم كتعبير ملموس عن التضامن مع اللاجئين الفلسطينيين والثقة في البعثة الإنسانية للوكالة. هذا وشدد الوفد المراقب الدائم للكرسي الرسولي على أنه ولكي تتمكن الأونروا من تنفيذ ولايتها بفعالية فإنها تتطلب دعما كافيا ومستداما ويمكن التنبؤ به، ويجب أن يكون هذا الدعم مصحوبا بالتزام الوكالة المستمر والراسخ بمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال. إن المراعاة الأمينة لهذه المبادئ أمر أساسي للحفاظ على مصداقية الوكالة ضمن قدرتها على الوفاء بولايتها كأداة موثوقة للتضامن والسلام. وفي النهاية ختم الوفد المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في نيويورك خلال اجتماع اللجنة المخصصة للجمعية العامة لإعلان التبرعات الطوعية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى بالقول: يود وفد بلادي أن يؤكد على أهمية صون ولاية الأونروا، وبما أنها تأسست بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302 في 8 من كانون الأول ديسمبر عام 1949، فأن أي مداولات تتعلق بمستقبل الوكالة يجب أن تتم في ذلك الإطار كتعبير عن الإرادة الجماعية والمسؤولية المشتركة للدول الأعضاء، ولا ينبغي أن تتحدد بموجب تدابير أحادية الجانب.
3: أكد بطريرك القدس اللاتين الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا أن الوضع في غزة بلغ مستوى كارثيا، داعيا المجتمع الدولي إلى عدم ترك الأرض المقدسة وحيدة في مواجهة المأساة الإنسانية المتفاقمة. جاءت تصريحاته خلال تسلمه جائزة ليمس للحوار والسلام في مدينة بيرغامو الإيطالية، حيث قدم شهادة مؤثرة عن زيارته الأخيرة إلى القطاع يومي 22 و23 من شهر حزيران يونيو الفائت برفقة البطريرك الأرثوذكسي تيوفيلوس الثالث. وصف بيتسابالا المشهد في غزة بأنه كارثة شاملة، مشيرا إلى أن مدنا كاملة دمرت وسويت بالأرض، وأن مدينة رفح لم تعد موجودة فعليا، وقال إن التنقل داخل القطاع يتم عبر طرق عشوائية بين الخيام ومجاري الصرف الصحي، حيث يعيش الناس في ظروف قاسية لا تنقلها الصور أو الشاشات. وأوضح أن الروائح الكريهة والأوضاع الصحية المتدهورة تشكل جزءا من المعاناة اليومية للسكان، لافتا إلى انتشار الجرذان التي بدت تهاجم السكان ولا سيما الأطفال. وأشار غبطته إلى أن الأطفال في قطاع غزة يدفعون الثمن الأكبر لهذه الحرب، إذ يحرمون من التعليم والحياة الطبيعية، ويقضون أيامهم بين الأنقاض وبجوار المجاري المفتوحة. وأضاف أن دخول بعض المواد الغذائية إلى القطاع لا يعني تحسنا حقيقيا للوضع، لأن معظم المستلزمات الأساسية ما زالت ممنوعة حتى تلك المرتبطة بإعادة فتح المدارس مثل المقاعد والدفاتر والأقلام والزجاج. هذا ثم شدد البطريرك بيتسابالا على أن الحاجة الملحة اليوم لا تقتصر على الغذاء والدواء وحسب، بل تشمل أيضا الدعم النفسي، خصوصا للأطفال والأمهات الذين يعانون من صدمات عميقة خلفتها الحرب. وقال إن العاملين في القطاع الصحي أكدوا له أن معالجة هذه الجروح النفسية ستكون من أهم التحديات في المرحلة المقبلة. بعدها تطرق بطريرك القدس للاتين إلى الوضع المتوتر في الضفة الغربية، مؤكدا أن الفلسطينيين هناك يعيشون أيضا ظروفا صعبة في ظل اعتداءات متكررة من المستوطنين تشمل تدمير الأراضي الزراعية وقطع الأشجار وإقامة حواجز عشوائية، إلى جانب أعمال عنف وسرقة وإهانات يومية. وأعرب عن أسفه لما وصفه بغياب المحاسبة القانونية، ما يزيد من شعور الفلسطينيين بالعجز والخوف. وعلى الرغم من هذه الصورة القاتمة، شدد غبطته على أن الحوار لا يزال الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى السلام، مؤكدا أن الحاجة اليوم أكبر من أي وقت مضى إلى فهم الآخر والتعاطف معه حتى مع من يختلفون معنا. وأشار غبطته إلى أن أحداث 7 من تشرين الأول أكتوبر تركت أثرا عميقا في الوعي الإسرائيلي، وساهمت في تصاعد خطاب أكثر تشددا داخل المجتمع. كما تحدث بيتسابالا عن التحولات التي تشهدها مدينة القدس سواء على المستوى الديمغرافي أو الاجتماعي، موضحا أن المدينة باتت تعيش انقسامات أعمق بين مكوناتها المختلفة، فيما تتراجع أعداد المسيحيين وتتزايد الاحتكاكات بين السكان. في الختام وجه غبطته نداء إلى وسائل الإعلام والرأي العام العالمي، مطالبا بعدم نسيان ما يجري في الأرض المقدسة وعدم التعامل معه كخبر عابر، وأكد أن مسؤولية العالم اليوم هي إبقاء الضوء مسلطا على معاناة السكان هناك والعمل على إخراجها من دوامة الحرب واليأس عبر الحوار والعدالة والاعتراف بحق الجميع في حياة كريمة وآمنة. وقد تزامنت هذه التصريحات مع تصاعد التحذيرات الدولية من انهيار كامل للبنية الإنسانية في قطاع غزة، حيث مئات آلاف المدنيين يواجهون اليوم خطر الجوع والمرض والنزوح المستمر في ظل قلة المساعدات وصعوبة وصولها إلى المناطق المنكوبة. وإزاء استمرار العمليات العسكرية وتعمق الانقسامات السياسية، يبقى المدنيون لا سيما الأطفال الحلقة الأضعف في هذا الصراع الطويل. وفي ظل هذا الواقع يرى كثيرون أن المجتمع الدولي يبدو اليوم عاجزا عن وقف هذه الحرب وفتح أفق حقيقي نحو سلام عادل يضمن الكرامة والأمن لجميع شعوب المنطقة.
0: بمناسبة إعلان المكرم المطران فولتون شين طوباويا وذلك في 24 من أيلول سبتمبر القادم، نشرت الأعمال البابوية الرسولية في الولايات المتحدة الأمريكية بيانا سلطت الضوء فيه على المسبحة الوردية الإرسالية العالمية، وذكرت بأن المطران فولتون شين كان المدير الوطني للأعمال الرسولية البابوية في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من العام 1950 وحتى العام 1966. وكما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء، أشار المونسنيور روجر لاندري المدير الوطني للأعمال الرسولية البابوية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أنه بناء على اقتراح الراهبات في اللجنة التنظيمية لاحتفال التطويب، طلبنا من الراهبات في جميع أنحاء البلاد إمكانية المساهمة في صنع ما لا يقل عن 75 ألف مسبحة وردية إرسالية من أجل توزيعها على المؤمنين بمناسبة إعلان المكرم المطران فولتون شين طوباويا، وذلك في سينت لويس في ولاية ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية في 24 من شهر أيلول سبتمبر القادم. المطران فولتون شين من مواليد 8 من أيار مايو عام 1895 في البازو في إلينويس في الولايات المتحدة الأمريكية. توفي في 9 من كانون الأول ديسمبر من العام 1979 في نيويورك. أعلن مكرما في 28 من حزيران يونيو عام 2012، وفي 5 من تموز يوليو من العام 2019 وافق البابا فرانسيس على مراسيم صادرة عن دائرة دعاوى القديسين، ومن بينها مرسوم متعلق بأعجوبة منسوبة لشفاعة خادم الله المكرم فولتون شين. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه من 27 من أيار مايو وحتى 3 من حزيران يونيو 2026 عقدت في روما الجمعية العامة للأعمال الرسولية البابوية، وقد استقبل قداسة البابا لون 14 في القصر الرسولي بالفاتيكان في 1 حزيران يونيو المشاركين في أعمال هذه الجمعية العامة، ووجه كلمة للمناسبة أشار فيها إلى إعلان تطويب المكرم المطران فولتون شين في 24 من أيلول سبتمبر 2026، وذكر بأنه قد تولى الإدارة الوطنية للأعمال الرسولية البابوية في الولايات المتحدة الأمريكية، وأشار إلى أنه كان نورا للإيمان والرجاء والمحبة، سطع عبر وسائل الأعلام الإذاعية والتلفزيونية لعقود خلات، فلمست برامجه قلوب الملايين برجاء الإنجيل. وفي كلمته خلال استقبال المشاركين في الجمعية العامة للأعمال الرسولية البابوية في الأول من حزيران يونيو 2026، ذكر قداسة البابا لون الرابع عشر بالاحتفال عام 2026 بالذكرى المئوية لليوم الإرسالي العالمي، ويحتفل باليوم الإرسالي العالمي كل عام في الأحد ما قبل الأخير من شهر تشرين الأول أكتوبر.
4: لمناسبة اليوم العالمي ضد الإدمان والإتجار بالمخدرات في 26 من حزيران يونيو، تحدث إلى وسائل الاتصالات الفاتيكانية رئيس مجلس أساقفة المكسيك المطران رامون كاسترو كاسترو، وذلك حول ما وصفه بالمشروع الرعوي للمجلس من أجل إعادة الرجاء إلى هذا البلد الذي يعاني من عنف العصابات الإجرامية، وذلك أمام سعي الإتجار بالمخدرات إلى إطفاء هذا الرجاء. وتحدث رئيس المجلس عن نشاط هذه العصابات والتي توقع بضحاياها بطرق مختلفة، من بينها استخدام إنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، وتبع مشيرا إلى استجابة شباب يبحثون عن عمل لإعالة أسرهم إلى إغراءات هذه العصابات، كما وأشار إلى قيام العصابات باختطاف الفتية لإجبارهم على العمل معها من خلال تهديد عائلاتهم. وشدد المطران كاسترو كاسترو في حديثه على أن هذه الظاهرة لا تسفر فقط عن الموت، بل تخلق الخوف والتفكك الاجتماعي. وتحدث رئيس مجلس الأساقفة عن مبادرات الكنيسة المختلفة لمواجهة هذا الوضع، وتوقف عند حملات التوعية، وذكر في هذا السياق بنداء البابا فرانسيس خلال زيارته الرسولية إلى المكسيك سنة 2016 إلى عدم الاعتياد على العنف. أشار المطران من جهة أخرى إلى الرسالة التي وجهها مجلس الأساقفة مؤخراً، مشددا فيها على أن الرجاء يترجم إلى مسؤولية ملموسة، وأن السلام ليس مثلا أعلى مجردا، بل هو فعل جماعي يتطلب التزام الجميع. وأضاف أن الإتجار بالمخدرات يزرع الخوف، بينما يخلق الإنجيل صانعي سلام. هذا وتجر الإشارة إلى عيش المكسيك مأساة حقيقية، فهو من بين البلدان الأكثر تضررا من نشاط العصابات الإجرامية، ويمكن أن يصل عدد القتلى خلال يوم واحد إلى 100 شخص. ويعود الإتجار بالمخدرات على العصابات العاملة به بأرباح طائلة تبلغ ما يزيد عن 10 مليارات و600 مليون يورو سنويا. وتصبح هذه الظاهرة بالضرورة ما وصفها المطران راموس كاسترو كاسترو بحالة طوارئ رعوية بالنسبة لمجلس الأساقفة. عرف مجلس الكنائس العالمي على موقعه الإلكتروني اليوم الأول من تموز يوليو بإصدار مجلس كنائس أفريقيا بياناً أعرب فيه عن المخاوف أمام حالات معاداة الأجانب وأعمال العنف في جنوب أفريقيا، وأكد ممثلو الكنائس نبذهم للسرد الخطير والزائف الذي يجعل من المهاجرين الأفارقة كبش الفداء أمام التحديات الاقتصادية التي يواجهها جنوب أفريقيا. وتابع البيان أنه حين تسمح دولة بارتكاب أعمال عنف ضد الأجانب فإن هذا يعني بالتأكيد تراجع أمن مواطنيها، وحذر المجلس في هذا السياق من أنه في حال عدم مقاومة وتجاوز منطق تحميل الأجانب مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية في جنوب أفريقيا، فإن سكان هذا البلد وعقب طرد الأجانب سيتواجهون فيما بينهم متخذين ذرائع أخرى مثل الانتماء الجغرافي أو القبلي. ومن هذا المنطلق فإن الكنائس أعضاء مجلس كنائس أفريقيا تطالب جنوب أفريقيا بتجاوز الإجراءات المؤقتة والمتعجلة، وتدعو حكومة هذا البلد إلى توفير ركائز دائمة لحماية كل شخص وضمان سلامته. وأكد البيان أن هذه الحماية يجب ألا تأخذ أصول الأشخاص معياراً، فعلى الدولة أن تضمن لكل شخص يعيش على أراضيها أن يحظى بالحماية. ودعا مجلس الكنائس إلى أن تكون الغلبة لروح الانتماء الأفريقي والتضامن على ظلام الانقسام. هذا ويوجه المجلس نداء إلى الكنائس الأعضاء والمواطنين الأفارقة والحكومات عبر القارة من أجل تضامن فعال. وتحدث البيان عن ضرورة التصرف كحماة لإخوتنا وأخواتنا في الفترات الحالكة، كما ودعا إلى الصلاة من أجل من يرتكبون العنف إزاء الأجانب كي يتحرروا من مشاعر الكراهية والعدوانية. ويؤكد مجلس كنائس أفريقيا في ختام بيانه حسب ما ذكر مجلس الكنائس العالمي الالتزام بالتحدث بوضوح ضد الكراهية والتضليل الإعلامي، وتابع أنه يدعو الكنائس الأعضاء إلى العمل من أجل دمج الجميع في مجتمعاتنا. كما وأكد البيان العمل لتوفير فسحات آمنة، وأيضا من أجل تغيرات ضرورية في السياسة بهدف حماية ودعم كل شخص داخل حدود جنوب أفريقيا، وخاصة من هم أكثر ضعفا.
0: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.
1: لنسر معا خطوة بخطوة مع البابا، لنكن عونا للبابا في رسالته، رسالة السلام والرجاء والمحبة. كن سندا للأب الأقدس، وتبرع لفلس القديس بطرس. زوروا الموقع www.obolodisanpietro.va.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: صدرت عصر الخميس الثاني من تموز يوليو لعام 2026 رسالة الفيديو للبابا ليون الرابع عشر لنيته للصلاة لشهر تموز يوليو، والتي يدعو قداسة البابا فيها هذا الشهر للصلاة من أجل احترام الحياة البشرية. قال البابا ليون الرابع عشر: يا رب الحياة، لقد خلقتنا بحب ودعوتنا لكي نعيش الحياة بملئها. كل إنسان هو عطية مقدسة تعكس وجهك منذ اللحظة الأولى لوجوده وحتى النفس الأخير من مسيرته على الأرض. نسألك اليوم نعمة أن نعترف بالقيمة المميزة والفريدة لكل كائن بشري ونحافظ عليها. علمنا أن نقبل الحياة بدون شروط، وأن نعطد الضعف بحنان، وأن نرافق كل مرحلة باحترام، وأن ندافع بشجاعة عن الذين لا صوت لهم. اغفر لنا يا رب عندما نسقط في فخ اللامبالاة أو ثقافة الإقصاء، وعندما نكف عن رؤية الآخر ككائن يستحق الحب. امنحنا قلبا جديدا قادرا على أن يختار الحياة دائما، وأيديا سخية تحميها بأفعال ملموسة. اجعل من كنيستك شهادة حية لإنجيل الحياة، بيتا مفتوحا حيث يحتفى بكل حياة، وحيث لا يشعر أحد بأنه عبء، وحيث تحترم الكرامة وتصان على الدوام. أيها الرب يسوع، اجعلنا نحب الحياة كما تحبها أنت، بحنان وأمانة وبذل للذات، واجعلنا نعلن بالكلمات والأفعال أن كل حياة بشرية تستحق منا بذل ذواتنا بالكامل. آمين. قبل بضعة أسابيع وخلال زيارته الرسولية الرابعة إلى إسبانيا، توجه البابا ليون الرابع عشر إلى مجلس النواب قائلا: علينا أن نعترف بكل حياة بشرية ونصونها من الحبل بها وحتى موتها الطبيعي في جميع ظروف حياتها. وفي عالم مطبوع بما كان يصفه البابا فرانسيس بثقافة الإقصاء، يوجه البابا ليون الرابع عشر نية صلاته لشهر تموز يوليو نحو احترام الحياة البشرية في جميع مراحلها. ومن خلال حملة صلي مع البابا، تدعو شبكة الصلاة العالمية للبابا في كل شهر المؤمنين وذوي الإرادة الصالحة للاتحاد مع نوايا الحبر الأعظم. وفي شهر تموز يوليو تتلخص الدعوة في الصلاة لكي يكون كل كائن بشري منذ اللحظة الأولى لوجوده وحتى النفس الأخير من مسيرته الأرضية، كما يؤكد البابا في الصلاة، مقبولا ومحميا ومحترما. وفي صلاته يتوجه البابا ليون الرابع عشر إلى رب الحياة، معترفا بأن كل شخص هو عطية مقدسة تعكس وجهك. ويطلب البابا نعمة أن نعترف بالقيمة المميزة والفريدة لكل كائن بشري ونحافظ عليها، وأن نتعلم كيف نقبل الحياة بدون شرط، وأن نعضد الضعف بحنان، وأن نرافق كل مرحلة باحترام، وأن ندافع بشجاعة عن الذين لا صوت لهم. كما يخصص الحبر الأعظم جزءا من الصلاة لطلب المغفرة من الرب عندما نسقط في فخ اللامبالاة أو ثقافة الإقصاء، وعندما نكف عن رؤية الآخر ككائن يستحق الحب. ويختتم بالابتهال لكي تكون الكنيسة بيتا مفتوحا حيث يحتفى بكل حياة، وحيث لا يشعر أحد بأنه عبء، وحيث تحترم الكرامة وتصان على الدوام. تعكس نية البابا واقعا تؤكده البيانات الدولية، فوفقا لمنظمة الصحة العالمية تسجل سنويا في العالم نحو 73 مليون حالة إجهاض مستحث. وبالموازاة مع ذلك يستمر النقاش حول الموت الرحيم والمساعدة على الموت في التزايد على المستوى العالمي. ويضاف إلى ذلك التوجه المتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام، إذ سجلت منظمة العفو الدولية في عام 2025 ما لا يقل عن 2707 عمليات إعدام في 17 دولة، وهي الحصيلة الأعلى منذ عام 1981، بزيادة قدرها 78% مقارنة بالعام السابق، كما أشارت منظمة الصحة العالمية في عام 2024 إلى أن شخصاً واحداً من بين كل 6 أشخاص ممن تجاوزوا سن 60 يتعرض لسوء المعاملة. ترسم هذه البيانات سيناريو تستمر فيه انتهاكات الحياة البشرية في مختلف مراحلها وظروفها بطرق متعددة، ولهذا السبب تأتي صلاة البابا لاون 14 لشهر تموز يوليو كنداء عاجل لتغيير النظرة والالتزام أمام هذا الواقع من خلال المشاركة الشخصية لكل فرد. وليست هذه هي المرة الأولى خلال الحبريات التي تخصص فيها نية الصلاة للأشخاص الذين يتألمون أو يتواجدون في حالة هشاشة خاصة. ففي عام 2020 دعا البابا فرانسيس في شهر نيسان أبريل الكنيسة وذوي الإرادة الصالحة للصلاة من أجل التحرر من الإدمان. وفي عام 2022 طلب البابا فرانسيس نفسه الصلاة من أجل المسنين معلمي الحنان في شهر تموز يوليو. وفي شهر تشرين الثاني نوفمبر صلى من أجل الأطفال الذين يتألمون بوصفهم كائنات بشرية لها اسم ووجه خاص وهوية منحها الله إياهم. وقد تأمل المدير الدولي لشبكة الصلاة العالمية للبابا الأب كريستوبال بفونيس في المعنى العميق لهذه النية قائلا: إن الحياة البشرية هي أولا عطية من الله بارئ الحياة، وكل واحد منا يمتلك قيمة جوهرية تتجاوز الاستحقاقات أو الظروف. إن احترامنا المتبادل وحماية هذه العطية هي رسالة تنبع من ارتداد القلب وتفتحنا على الالتزام تجاه الآخرين في مختلف مراحل الحياة. إن البابا يدعونا إلى تعزيز كرامة ونمو كل حياة بشرية. إنه نداء لكي نشارك رسالة يسوع الذي أشفق على الجميع ونختار ثقافة الحياة في وجه ثقافة الإقصاء السائدة.
2: وقع ساقفة أخوية القديس بيوس العاشر الكهنوتية المطران ألفونسو دي غالاريتا والمطران برنارد فيلاي بصفتهما مانحي السيامة الرئيسي والمعاون والأساقف الجدد باسكال شرايبر ومايكل جولديد وميشيل بوانسينيه ديسفيري ومارك هانابير تلقائيا تحت عقوبة الحرم الكنسي المحتوم المحفوظ للكرسي الرسولي، وذلك لارتكابهم عملا ذا طبيعة انشقاقية متمثلا في السيامة الأسقفية لأربعة كاهنة دون تفويض حبري وضد إرادة الحبر الأعظم. هذا ما جاء في المرسوم الذي وقعه الكاردينال فيكتور مانويل فرنانديز عميد دائرة عقيدة الإيمان، ووقع عليه أيضا أميني سر الدائرة نفسها، وهي النتيجة التي كانت للأسف متوقعة وتأتي بعد 24 ساعة من الاحتفال بالسيامة في إيكون بسويسرا صباح الأول من تموز يوليو عام 2026. وينص مرسوم الدائرة على أنه بمجرد إتمام عمل السيامة وقع القائمون بالسيامة والمرسومون على حد سواء تحت عقوبة الحرم المنصوص عليها، وهي خاتمة مؤلمة تأتي نتيجة للقرار الذي اتخذه أتباع ليفيفير ضد الإرادة التي عبر عنها البابا لاون 14 مرارا وتكرارا، ويعيد هذا الحرم الأساقفة والكهنة المنتمين إلى أخوية القديس بيوس العاشر إلى حالة الانفصال عن كنيسة روما. أما فيما يتعلق بالمؤمنين العلمانيين فيعتبروا محرومين كنسيا الذين ينضمون رسميا إلى الأخوية. وتتضمن المذكرة التفسيرية التي نشرتها الدائرة بالتزامن مع مرسوم الحرم التي نورد نصها الكامل أدناه المزيد من التفاصيل. منذ عهد القديس البابا بولس السادس وحتى المحادثات الأخيرة التي جرت مؤخرا في مقر هذه الدائرة تبين أن المحاولات المتعددة لإعادة المنتمين إلى الحركة التي بدأها المطران مارسيل ليفيفير إلى الشركة الكاملة مع الكنيسة الكاثوليكية قد ذهبت سدى، وقد تفاقم هذا الوضع بشكل أكبر بسبب السيامات الأسقفية الأخيرة التي تمت بدون تفويض حبري وضد إرادة الحبر الأعظم في انتهاك صارخ للقانون الكنسي. بناء على ذلك ترى هذه الدائرة في ممارستها الأمينة للمهام الموكلة إليها أنه من الضروري الإشارة إلى أن هذا العمل قد شكل جريمة انشقاق مع ما يترتب على ذلك من عواقب قانونية على الكهنة والمؤمنين العلمانيين المعنيين. فكما أعلن سابقا في عام 1988 إن عصيانا كهذا ينطوي في طياته على رفض عملي لأولية الحبر الأعظم يشكل عملا انشقاقيا. إن الكهنة المنتمين لأخوية القديس بيوس العاشر الكهنوتية هم في حالة انشقاق، وبالتالي يجب اعتبارهم منشقين، وبناء عليه يخضعون لعقوبة الحرم المنصوص عليها في القانون المادة 1364 من مجموعة الحق القانوني الكنسي للكنيسة اللاتينية. فيما يتعلق بالمؤمنين العلمانيين يعتبر المنشقين محرومين كنسيا، أولئك الذين ينضمون رسميا إلى أخوية القديس بيوس العاشر الكهنوتية وفق الشروط المحددة في المذكرة التفسيرية الصادرة عن المجلس الحبري للنصوص التشريعي عام 1996، والتي لا تزال سارية المفعول وتتبناها هذه الدائرة. وأخيرا، يحذر شعب الله المقدس من أن الكهنة في الأخوية القديس بيوس العاشر الكهنوتية يمنحون الأسرار بطريقة غير مشروعة، وأن سر الاعتراف الذي يمنحونه وسر الزواج الذي يعقدونه هما باطلان. إن الكنيسة كأم حنون ستستقبل بمحبة صادقة وعناية بالغة جميع الذين يرغبون في العودة إلى الشركة الكاملة، وسيتولى السفراء البابويون وضع الإجراءات التي يمكن للرؤساء المحليين استخدامها في الحالات المختلفة. وفي الختام، نناشد جميع المؤمنين أن يثبتوا في الشركة مع الحبر الروماني ومع الأساقفة القائمين في الشركة معه ومع الكنيسة جمعة، وأن يمتنعوا عن المشاركة في الاحتفالات والأنشطة التي تنظمها أخوية القديس بيوس العاشر الكهنوتية المذكورة.
3: كتب مدير التحرير في دائرة التواصل الفاتيكانية أندريا تورنيلي مقالا هذا الخميس سلط فيه الضوء على أخوية بيوس العاشر أو ما يعرف باللوفافريين، وأوضح أن هذا الملف عاد إلى الواجهة من جديد بعد إعلان الفاتيكان أن الصيامات الأسقفية التي جرت في الأول من تموز يوليو الجاري تمثل عملا ذا طبيعة انشقاقية، ما أعاد إلى الأذهان عقودا طويلة من التوتر بين هذه الجماعة والكرسي الرسولي. أكد تورنيلي أن القصة ليست جديدة بل تعود جذورها إلى أكثر من نصف قرن، فمنذ تأسيس الأخوية على يد رئيس الأساقفة الفرنسي مارسيل لوفيفر عام 1970 بدأت الخلافات تظهر بوضوح حول بعض إصلاحات المجمع الفاتيكاني الثاني، خاصة فيما يتعلق بالليتورجيا والحرية الدينية. في البداية كانت هناك محاولات حوار متعددة، لكن شيئا فشيئا تحولت الخلافات إلى مواجهة مفتوحة. أضاف المسؤول الفاتيكاني أن لوفيفر الذي كان قد وقع على وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عاد لاحقا ليعتبر بعض الإصلاحات انحرافا عن التقليد ورفض اعتماد القداس وفق الصيغة الجديدة. ومع تصاعد التوتر تدخل البابا بولس السادس شخصيا وأرسل رسائل ومندوبين في محاولة لإقناع لوفيفر بالعودة إلى الطاعة الكنسية، لكن كل تلك الجهود لم تؤدي إلى نتيجة. في العام 1976 تم تعليق صلاحيات لوفيفر الكهنوتية، إلا أنه استمر في نشاطه ما عمق الهوة بينه وبين روما. ومع انتخاب البابا يوحنا بولس الثاني بدا في البداية أن فرصة جديدة للمصالحة قد تلوح في الأفق. وفي العام 88 تدخل الكاردينال جوزيف راتسينجر الذي أصبح لاحقا البابا بنديكتوس السادس عشر، دخل في مفاوضات مباشرة مع لوفيفر، وتم التوصل إلى اتفاق عقائدي بدا وكأنه يمهد الطريق لإنهاء هذه الأزمة، وتضمن اعترافا بشرعية البابا وبصلاحية القداس بعد المجمع، إضافة إلى ترتيبات قانونية تضمن للأخوية استقلالا معينا داخل الكنيسة. بيد أن المفاجأة لم تتأخر إذ تراجع لوفيفر عن هذا الاتفاق وأعلن عزمه على صيامة أساقفة جدد من دون موافقة البابا. ورغم النداءات الأخيرة من يوحنا بولس الثاني مضى في قراره، وفي 30 حزيران/يونيو من العام نفسه قام لوفيفر بصيامة 4 أساقفة، ما أدى إلى صدور قرار الحرم الكنسي بحقه وبحق من رسمهم. ومع ذلك لم تنقطع محاولات التقارب، ففي العام 2000 زار أعضاء الأخوية روما في إطار الحج اليوبيلي، ما فتح بابا جديدا للحوار. ثم جاء البابا بنديكتوس السادس عشر بخطوتين مهمتين، الأولى تحرير استخدام القداس القديم عام 2007، ومن ثم رفع الحرم عن الأساقفة الأربعة عام 2009 في خطوة هدفت إلى إعادة بناء الجسور. وأضاف تورنييلي أنه على الرغم من كل تلك الخطوات بقيت المصالحة الكاملة بعيدة، فالعقبات العقائدية ظلت قائمة خصوصا فيما يتعلق بتفسير بعض نصوص المجمع الفاتيكاني الثاني. وفي حبرية البابا فرانسيس استمر الانفتاح من زاوية رعوية، إذ منح خورخي برغوليو كهنة الأخوية صلاحية سماع الاعترافات بشكل صحيح خلال يوبيل الرحمة، ثم ثبت هذه الصلاحية لاحقا في محاولة لاحتضان المؤمنين المرتبطين بهذه الجماعة. غير أن الأزمة تجددت هذا العام عندما أعلنت الأخوية نيتها سيامة أساقفة جدد، فقام الفاتيكان بعقد لقاءات مباشرة مع قادتها مقترحا مسارا حواريا لبحث النقاط العقائدية العالقة. كما وجه البابا لون الرابع عشر نداء أخيرا حذر فيه من تمزيق وحدة الكنيسة، لكن الجماعة مضت في قرارها ونفذت السيامات كما كان مقررا. ولفت تورنييلي إلى أن الفاتيكان لا يرى في هذه الخطوة مجرد مخالفة إدارية، بل يعتبرها فعلا انشقاقيا له تبعات خطيرة. فبحسب التوضيح الصادر عن دائرة عقيدة الإيمان، فإن كهنة الأخوية يمارسون الأسرار بشكل غير مشروع، وبعضها مثل سر التوبة والزواج يعتبر باطلا في ظروف معينة. هكذا وبعد عقود من الأبواب المفتوحة والفرص المتكررة للمصالحة، تجد الكنيسة الكاثوليكية اليوم نفسها أمام جرح قديم يتجدد. وبين تشبث الأخوية برؤيتها التقليدية وإصرار كنيسة روما على وحدة الإيمان والطاعة للحبر الأعظم، يبقى السؤال مفتوحا: هل يمكن رأب هذا الصدع يوما ما، أم أن الانقسام أصبح واقعا دائما؟
4: كان فعل انشقاق أخوية القديس بيوس العاشر الكهنوتية وإعلان الحرم الصادر عن مجمع عقيدة الإيمان اليوم الخميس الثاني من تموز يوليو موضوع مقال لمدير التحرير في دائرة الاتصالات الفاتيكانية أندريا تورنييلي. وتوقف المقال عندما يميز أفعال الأخوية من تناقض، فهي من ناحية وفي البيانات الرسمية تتحدث بالكلمات عن الاعتراف بشرعية البابا لون الرابع عشر وسلطته كخليفة للقديس بطرس وعن محبتها له وصلاتها من أجله. أما على صعيد الأفعال وهي التي تهم أكثر من الأقوال، وصل مدير التحرير، فإنهم لم يكترثوا في أخوية القديس بيوس العاشر الكهنوتية بأي شكل برغبة البابا ونداءاته المتكررة وطلبه عدم الإقدام على السيامات الانشقاقية بدون تفويض بابوي، بل بالأحرى السيامات التي يمنعها البابا بوضوح. وتابع أندريا تورنييلي أن ما حدث يعود بالأذهان إلى كلمات القديس بيوس العاشر الذي تحمل الأخوية اسمه، والذي تحدث سنة 1912 عن محبة البابا وتساءل كيف يجب أن نحب البابا، وأجاب: لا بالكلمات أو باللسان، بل بالأفعال وفي الحقيقة. وأكد أنه لإثبات حبنا للبابا من الضروري إطاعته، ولهذا فحين نحب البابا لا تكون هناك نقاشات حول ما يحدد وما يطلب أو إلى أين تصل الطاعة وفي أي أمور يجب إطاعته. ووصل مدير التحرير مشيرا إلى مفارقة: فهناك جماعة تتمسك بالتقاليد وتعتبر الطقس أمرا لا يمكن المساس به، لكنها تخترع صيغة للتغاضي عن عنصر أساسي في أي سيامة أسقفية كاثوليكية، التفويض البابوي. إلا أن الأمر الحقيقي مختلف، كتب أندريا تورنييلي، وليس له علاقة بالاحتفال بالقداس بالطقس السابق للمجمع، والذي يوصف بشكل خاطئ بالقداس باللاتينية. وتابع مدير التحرير أنه: وبما أنه لا يزال مسموحا الاحتفال بهذا الطقس في شركة كاملة مع القديس بطرس للمؤمنين الملتصقين بهذا القداس، يصبح الأمر القاطع ما هي التقاليد، وفي المقام الأول من عليه حراستها بشكل ينمي فهمنا لها انطلاقا من إلهام الروح القدس. وتبع أنه في حال تقليص التقاليد إلى منظومة إيديولوجية فسيعني هذا منح حق ذاتي في الحكم على مجمع ترأسه بابوان قديسان وشارك فيه 3000 من أساقفة العالم وأصدر وثائق تمت الموافقة عليها بالإجماع عمليا. ووصل تورنيلي أنه في حال انتظار أن يقبل خليفة القديس بطرس وأن تقبل الكنيسة بكاملها ويتبنيا الأفكار اللاهوتية لمجموعة بعينها، فهناك أمر يتميز بتناقض عميق، بل في المقام الأول هناك ما هو بعيد جدا عن الإيمان الكاثوليكي. تحدث مدير التحرير في دائرة الاتصالات بالتالي عن أن هناك مكانا في الكنيسة للمؤمنين المتمسكين بالليتورجيا القديمة، وأن هناك مكانا للنقاش وقراءة وإعادة قراءة الوثائق وتفسيرها، ولكن ليس هناك مكان للحكم على البابا أو عدم طاعته بالقيام بأفعال تمزق وحدة جسد المسيح الذي هو الكنيسة. ليس هناك مكان لتأسيس سلطة موازية ضد رفض واضح من قبل من قال له يسوع: أنت صخر وعلى الصخر هذا سأبني كنيستي. هذا وتجر الإشارة إلى أن إعلان الحرم إزاء أخوية القديس بيوس العاشر الكهنوتية يأتي بعد تجاهلها النداءات المتكررة للبابا لون الرابع عشر، والتي كان آخرها نداء واضح تضمنته رسالة وجهها الأب الأقدس إلى الأخوية تحمل تاريخ 29 من حزيران يونيو عيد القديسين بطرس وبولس. وطلب البابا في هذه الرسالة الأخوية بالعودة عن خطواتها، أي عن نيتها سيامة أساقفة جدد بدون تفويض بابوي، وهو ما فعلت في النهاية. ودعا البابا من جهة أخرى إلى التفكير بانتباه في الخير الروحي للمؤمنين، حيث سيحرمهم فعل الانشقاق الذي قد تقومون به، كتب البابا، من النيل الجائز، بل وفي بعض الحالات الصحيح للأسرار التي يحبونها ويسعون إليها.
0: استقبل قداسة البابا لاون الرابع عشر اليوم الخميس الثاني من تموز يوليو في القصر الرسولي بالفاتيكان رئيس جمهورية كولومبيا السيد غوستافو فرانسيسكو بيترو أوريغو، الذي التقى لاحقا الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان. يرافقه المونسينيور دانييل باخو وكيل أمانة السر لتعددية الأطراف في قسم العلاقات مع الدول والمنظمات الدولية. وقد جاء في بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه تمت الإشارة خلال المحادثات الودية في أمانة سر الدولة إلى العلاقات الجيدة بين كولومبيا والكرسي الرسولي، والتي تتسم بتعاون إيجابي ومتواصل بين الكنيسة والدولة من أجل تعزيز السلام والمصالحة والوحدة الوطنية. وأضاف البيان الصادر عن دار الصحافة الفاتيكانية أنه تم التوقف خلال المحادثات عند الوضع الاجتماعي السياسي في كولومبيا والمنطقة، مع إشارة خاصة إلى تداعيات النزاعات والجريمة المنظمة الدولية والتغير المناخي. أجرت وسائل الإعلام الفاتيكانية مقابلة مع كاهن رعية سان خوسي دي ناراولي في كاراكاس الأب لويس أنطونيو غارسيا توماس، سلط الضوء فيها على الأوضاع الصعبة في البلاد بسبب زلزالين عنيفين وقعا في 24 من حزيران يونيو الفائت، وأشار إلى القلق المنتشر وسط السكان، مسلطا الضوء في الوقت نفسه على عمل الكنيسة المتواصل في فنزويلا من أجل إغاثة المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا البلاد وتنسيق المساعدات اللازمة. مضيفا أن الأبرشيات والرعاية في البلاد باشرت فورا بجمع التبرعات من أجل تقديم المساعدة، كما وسلط الضوء بشكل خاص على الأوضاع الصعبة في منطقة لاغبايرا وتقديم المساعدات اللازمة. وكان مجلس أساقفة فنزويلا قد دعا الأبرشيات والرعاية في البلاد إلى يوم وطني للصلاة الأحد الماضي 28 حزيران يونيو، وأشار الأساقفة إلى أن الصلاة المشتركة بلسم يخفف المعاناة ويشعل الرجاء. وكانت كاريتاس فنزويلا قد دعت في بيان نشرته الأيام الماضية إلى الإسهام بسخاء لدعم شبكة التضامن التي تم إطلاقها من أجل تقديم المساعدة للمتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا في 24 حزيران يونيو الفائت. هنا إذاعة الفاتيكان، لوديتور يسوس كريستوس.

لنسر معا خطوة بخطوة مع البابا، لنكن عونا للبابا في رسالته، رسالة السلام والرجاء والمحبة. كن سندا للأب الأقدس، وتبرع لفلس القديس بطرس. زوروا الموقع www.obolodisanpietro.va.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: صدرت عصر الخميس الثاني من تموز يوليو لعام 2026 رسالة الفيديو للبابا لهون الرابع عشر لنيته للصلاة لشهر تموز يوليو، والتي يدعو قداسة البابا فيها هذا الشهر للصلاة من أجل احترام الحياة البشرية. قال البابا لهون الرابع عشر: يا رب الحياة، لقد خلقتنا بحب ودعوتنا لكي نعيش الحياة بملئها. كل إنسان هو عطية مقدسة تعكس وجهك منذ اللحظة الأولى لوجوده وحتى النفس الأخير من مسيرته على الأرض. نسألك اليوم نعمة أن نعترف بالقيمة المميزة والفريدة لكل كائن بشري ونحافظ عليها. علمنا أن نقبل الحياة بدون شروط، وأن نعطد الضعف بحنان، وأن نرافق كل مرحلة باحترام، وأن ندافع بشجاعة عن الذين لا صوت لهم. اغفر لنا يا رب عندما نسقط في فخ اللامبالاة أو ثقافة الإقصاء، وعندما نكف عن رؤية الآخر ككائن يستحق الحب. امنحنا قلبا جديدا قادرا على أن يختار الحياة دائما، وأيديا سخية تحميها بأفعال ملموسة. اجعل من كنيستك شهادة حية لإنجيل الحياة، بيتا مفتوحا حيث يحتفى بكل حياة، وحيث لا يشعر أحد بأنه عبء، وحيث تحترم الكرامة وتصان على الدوام. أيها الرب يسوع، اجعلنا نحب الحياة كما تحبها أنت، بحنان وأمانة وبذل للذات، واجعلنا نعلن بالكلمات والأفعال أن كل حياة بشرية تستحق منا بذل ذواتنا بالكامل. آمين. قبل بضعة أسابيع وخلال زيارته الرسولية الرابعة إلى إسبانيا، توجه البابا لهون الرابع عشر إلى مجلس النواب قائلا: علينا أن نعترف بكل حياة بشرية ونصونها من الحبل بها وحتى موتها الطبيعي في جميع ظروف حياتها. وفي عالم مطبوع بما كان يصفه البابا فرانسيس بثقافة الإقصاء، يوجه البابا لهون الرابع عشر نية صلاته لشهر تموز يوليو نحو احترام الحياة البشرية في جميع مراحلها. ومن خلال حملة صلي مع البابا، تدعو شبكة الصلاة العالمية للبابا في كل شهر المؤمنين وذوي الإرادة الصالحة للاتحاد مع نوايا الحبر الأعظم. وفي شهر تموز يوليو تتلخص الدعوة في الصلاة لكي يكون كل كائن بشري منذ اللحظة الأولى لوجوده وحتى النفس الأخير من مسيرته الأرضية، كما يؤكد البابا في الصلاة، مقبولا ومحميا ومحترما. وفي صلاته يتوجه البابا لهون الرابع عشر إلى رب الحياة، معترفا بأن كل شخص هو عطية مقدسة تعكس وجهك. ويطلب البابا نعمة أن نعترف بالقيمة المميزة والفريدة لكل كائن بشري ونحافظ عليها، وأن نتعلم كيف نقبل الحياة بدون شرط، وأن نعضد الضعف بحنان، وأن نرافق كل مرحلة باحترام، وأن ندافع بشجاعة عن الذين لا صوت لهم. كما يخصص الحبر الأعظم جزءا من الصلاة لطلب المغفرة من الرب عندما نسقط في فخ اللامبالاة أو ثقافة الإقصاء، وعندما نكف عن رؤية الآخر ككائن يستحق الحب. ويختتم بالابتهال لكي تكون الكنيسة بيتا مفتوحا حيث يحتفى بكل حياة، وحيث لا يشعر أحد بأنه عبء، وحيث تحترم الكرامة وتصان على الدوام. تعكس نية البابا واقعا تؤكده البيانات الدولية، فوفقا لمنظمة الصحة العالمية تسجل سنويا في العالم نحو 73 مليون حالة إجهاض مستحث. وبالموازاة مع ذلك، يستمر النقاش حول الموت الرحيم والمساعدة على الموت في التزايد على المستوى العالمي. ويضاف إلى ذلك التوجه المتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام، إذ سجلت منظمة العفو الدولية في عام 2025 ما لا يقل عن 2707 عمليات إعدام في 17 دولة، وهي الحصيلة الأعلى منذ عام 1981، بزيادة قدرها 78% مقارنة بالعام السابق، كما أشارت منظمة الصحة العالمية في عام 2024 إلى أن شخصا واحدا من بين كل 6 أشخاص ممن تجاوزوا سن 60 يتعرض لسوء المعاملة. ترسم هذه البيانات سيناريو تستمر فيه انتهاكات الحياة البشرية في مختلف مراحلها وظروفها بطرق متعددة، ولهذا السبب تأتي صلاة البابا لاون 14 لشهر تموز يوليو كنداء عاجل لتغيير النظرة والالتزام أمام هذا الواقع من خلال المشاركة الشخصية لكل فرد. وليست هذه هي المرة الأولى خلال الحبريات التي تخصص فيها نية الصلاة للأشخاص الذين يتألمون أو يتواجدون في حالة هشاشة خاصة، ففي عام 2020 دعا البابا فرانسيس في شهر نيسان أبريل الكنيسة وذوي الإرادة الصالحة للصلاة من أجل التحرر من الإدمان، وفي عام 2022 طلب البابا فرانسيس نفسه الصلاة من أجل المسنين معلمي الحنان في شهر تموز يوليو، وفي شهر تشرين الثاني نوفمبر صلى من أجل الأطفال الذين يتألمون بوصفهم كائنات بشرية لها اسم ووجه خاص وهوية منحها الله إياهم. وقد تأمل المدير الدولي لشبكة الصلاة العالمية للبابا الأب كريستوبال فونيس في المعنى العميق لهذه النية قائلا: إن الحياة البشرية هي أولا عطية من الله بارئ الحياة، وكل واحد منا يمتلك قيمة جوهرية تتجاوز الاستحقاقات أو الظروف. إن احترامنا المتبادل وحماية هذه العطية هي رسالة تنبع من ارتداد القلب وتفتحنا على الالتزام تجاه الآخرين في مختلف مراحل الحياة. إن البابا يدعونا إلى تعزيز كرامة ونمو كل حياة بشرية. إنه نداء لكي نشارك رسالة يسوع الذي أشفق على الجميع ونختار ثقافة الحياة في وجه ثقافة الإقصاء السائدة.
2: وقع ساقفة أخوية القديس بيوس العاشر الكهنوتية المطران ألفونسو دي جالاريتا والمطران برنارد فيلاي بصفتهما مانحي السيامة الرئيسي والمعاون والأساقف الجدد باسكال شرايبر ومايكل جولديد وميشيل بوانسينيه ديسفيري ومارك هنابير تلقائيا تحت عقوبة الحرم الكنسي المحتوم المحفوظ للكرسي الرسولي، وذلك لارتكابهم عملا ذا طبيعة انشقاقية متمثلا في السيامة الأسقفية لأربعة كاهنة دون تفويض حبري وضد إرادة الحبر الأعظم. هذا ما جاء في المرسوم الذي وقعه الكاردينال فيكتور مانويل فرنانديز عميد دائرة عقيدة الإيمان، ووقع عليه أيضا أميني سر الدائرة نفسها، وهي النتيجة التي كانت للأسف متوقعة وتأتي بعد 24 ساعة من الاحتفال بالسيامة في إيكون بسويسرا صباح الأول من تموز يوليو عام 2026. وينص مرسوم الدائرة على أنه بمجرد إتمام عمل السيامة وقع القائمون بالسيامة والمرسومون على حد سواء تحت عقوبة الحرم المنصوص عليها، وهي خاتمة مؤلمة تأتي نتيجة للقرار الذي اتخذه أتباع ليفيفير ضد الإرادة التي عبر عنها البابا لاون 14 مرارا وتكرارا، ويعيد هذا الحرم الأساقفة والكهنة المنتمين إلى أخوية القديس بيوس العاشر إلى حالة الانفصال عن كنيسة روما. أما فيما يتعلق بالمؤمنين العلمانيين فيعتبروا محرومين كنسيا الذين ينضمون رسميا إلى الأخوية. وتتضمن المذكرة التفسيرية التي نشرتها الدائرة بالتزامن مع مرسوم الحرم التي نورد نصها الكامل أدناه المزيد من التفاصيل. منذ عهد القديس البابا بولس السادس وحتى المحادثات الأخيرة التي جرت مؤخرا في مقر هذه الدائرة تبين أن المحاولات المتعددة لإعادة المنتمين إلى الحركة التي بدأها المطران مارسيل ليفيفير إلى الشركة الكاملة مع الكنيسة الكاثوليكية قد ذهبت سدى، وقد تفاقم هذا الوضع بشكل أكبر بسبب السيامات الأسقفية الأخيرة التي تمت بدون تفويض حبري وضد إرادة الحبر الأعظم في انتهاك صارخ للقانون الكنسي. بناء على ذلك ترى هذه الدائرة في ممارستها الأمينة للمهام الموكلة إليها أنه من الضروري الإشارة إلى أن هذا العمل قد شكل جريمة انشقاق مع ما يترتب على ذلك من عواقب قانونية على الكهنة والمؤمنين العلمانيين المعنيين. فكما أعلن سابقا في عام 1988 إن عصيانا كهذا ينطوي في طياته على رفض عملي لأولية الحبر الأعظم يشكل عملا انشقاقيا. إن الكهنة المنتمين لأخوية القديس بيوس العاشر الكهنوتية هم في حالة انشقاق، وبالتالي يجب اعتبارهم منشقين، وبناء عليه يخضعون لعقوبة الحرم المنصوص عليها في القانون المادة 1364 من مجموعة الحق القانوني الكنسي للكنيسة اللاتينية. فيما يتعلق بالمؤمنين العلمانيين يعتبر المنشقين محرومين كنسيا أولئك الذين ينضمون رسميا إلى أخوية القديس بيوس العاشر الكهنوتية وفق الشروط المحددة في المذكرة التفسيرية الصادرة عن المجلس الحبري للنصوص التشريعي عام 1996 والتي لا تزال سارية المفعول وتتبناها هذه الدائرة. وأخيرا يحذر شعب الله المقدس من أن الكهنة في الأخوية القديس بيوس العاشر الكهنوتية يمنحون الأسرار بطريقة غير مشروعة، وأن سر الاعتراف الذي يمنحونه وسر الزواج الذي يعقدونه هما باطلان. إن الكنيسة كأم حنون ستستقبل بمحبة صادقة وعناية بالغة جميع الذين يرغبون في العودة إلى الشركة الكاملة، وسيتولى السفراء البابويون وضع الإجراءات التي يمكن للرؤساء المحليين استخدامها في الحالات المختلفة. وفي الختام نناشد جميع المؤمنين أن يثبتوا في الشركة مع الحبر الروماني ومع الأساقف القائمين في الشركة معه ومع الكنيسة جمعة، وأن يمتنعوا عن المشاركة في الاحتفالات والأنشطة التي تنظمها أخوية القديس بيوس العاشر الكهنوتية المذكورة.
3: كتب مدير التحرير في دائرة التواصل الفاتيكانية أندريا تورنيلي مقالا هذا الخميس سلط فيه الضوء على أخوية بيوس العاشر أو ما يعرف باللوفافريين، وأوضح أن هذا الملف عاد إلى الواجهة من جديد بعد إعلان الفاتيكان أن الصيامات الأسقفية التي جرت في الأول من تموز يوليو الجاري تمثل عملا ذا طبيعة انشقاقية، ما أعاد إلى الأذهان عقودا طويلة من التوتر بين هذه الجماعة والكرسي الرسولي. أكد تورنيلي أن القصة ليست جديدة بل تعود جذورها إلى أكثر من نصف قرن، فمنذ تأسيس الأخوية على يد رئيس الأساقفة الفرنسي مارسيل لوفيفر عام 1970 بدأت الخلافات تظهر بوضوح حول بعض إصلاحات المجمع الفاتيكاني الثاني، خاصة فيما يتعلق بالليتورجيا والحرية الدينية. في البداية كانت هناك محاولات حوار متعددة، لكن شيئا فشيئا تحولت الخلافات إلى مواجهة مفتوحة. أضاف المسؤول الفاتيكاني أن لوفيفر الذي كان قد وقع على وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عاد لاحقا ليعتبر بعض الإصلاحات انحرافا عن التقليد، ورفض اعتماد القداس وفق الصيغة الجديدة. ومع تصاعد التوتر تدخل البابا بولس السادس شخصيا وأرسل رسائل ومندوبين في محاولة لإقناع لوفيفر بالعودة إلى الطاعة الكنسية، لكن كل تلك الجهود لم تؤدي إلى نتيجة. في العام 1976 تم تعليق صلاحيات لوفيفر الكهنوتية، إلا أنه استمر في نشاطه ما عمق الهوة بينه وبين روما. ومع انتخاب البابا يوحنا بولس الثاني بدأ في البداية أن فرصة جديدة للمصالحة قد تلوح في الأفق. وفي العام 88 تدخل الكاردينال جوزيف راتسينجر الذي أصبح لاحقا البابا بنديكتوس السادس عشر، دخل في مفاوضات مباشرة مع لوفيفر، وتم التوصل إلى اتفاق عقائدي بدأ وكأنه يمهد الطريق لإنهاء هذه الأزمة، وتضمن اعترافا بشرعية البابا وبصلاحية القداس بعد المجمع، إضافة إلى ترتيبات قانونية تضمن للأخوية استقلالا معينا داخل الكنيسة. بيد أن المفاجأة لم تتأخر إذ تراجع لوفيفر عن هذا الاتفاق وأعلن عزمه على صيامة أساقف جدد من دون موافقة البابا. ورغم النداءات الأخيرة من يوحنا بولس الثاني مضى في قراره، وفي 30 من حزيران يونيو من العام نفسه قام لوفيفر بصيامة 4 أساقفة، ما أدى إلى صدور قرار الحرم الكنسي بحقه وبحق من رسمهم. ومع ذلك لم تنقطع محاولات التقارب، ففي العام 2000 زار أعضاء الأخوية روما في إطار الحج اليوبيلي، ما فتح بابا جديدا للحوار. ثم جاء البابا بنديكتوس السادس عشر بخطوتين مهمتين: الأولى تحرير استخدام القداس القديم عام 2007، ومن ثم رفع الحرم عن الأساقفة الأربعة عام 2009 في خطوة هدفت إلى إعادة بناء الجسور. وأضاف تورنيلي أنه على الرغم من كل تلك الخطوات بقيت المصالحة الكاملة بعيدة، فالعقبات العقائدية ظلت قائمة، خصوصا فيما يتعلق بتفسير بعض نصوص المجمع الفاتيكاني الثاني. وفي حبرية البابا فرانسيس استمر الانفتاح من زاوية رعوية، إذ منح خورخي برغوليو كهنة الأخوية صلاحية سماع الاعترافات بشكل صحيح خلال يوبيل الرحمة، ثم ثبت هذه الصلاحية لاحقا في محاولة لاحتضان المؤمنين المرتبطين بهذه الجماعة. غير أن الأزمة تجددت هذا العام عندما أعلنت الأخوية نيتها سيامة أساقفة جدد، فقام الفاتيكان بعقد لقاءات مباشرة مع قادتها مقترحا مسارا حواريا لبحث النقاط العقائدية العالقة. كما وجه البابا لون الرابع عشر نداء أخيرا حذر فيه من تمزيق وحدة الكنيسة، لكن الجماعة مضت في قرارها ونفذت السيامات كما كان مقررا. ولفت تورنيلي إلى أن الفاتيكان لا يرى في هذه الخطوة مجرد مخالفة إدارية، بل يعتبرها فعلا انشقاقيا له تبعات خطيرة. فبحسب التوضيح الصادر عن دائرة عقيدة الإيمان، فإن كهنة الأخوية يمارسون الأسرار بشكل غير مشروع، وبعضها مثل سر التوبة والزواج يعتبر باطلا في ظروف معينة. هكذا وبعد عقود من الأبواب المفتوحة والفرص المتكررة للمصالحة، تجد الكنيسة الكاثوليكية اليوم نفسها أمام جرح قديم يتجدد. وبين تشبث الأخوية برؤيتها التقليدية وإصرار كنيسة روما على وحدة الإيمان والطاعة للحبر الأعظم، يبقى السؤال مفتوحا: هل يمكن رأب هذا الصدع يوما ما، أم أن الانقسام أصبح واقعا دائما؟
0: استقبل قداسة البابا لاون الرابع عشر اليوم الخميس الثاني من تموز يوليو في القصر الرسولي بالفاتيكان رئيس جمهورية كولومبيا السيد غوستافو فرانسيسكو بيترو أوريغو، الذي التقى لاحقا الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان. يرافقه المونسينيور دانييل باخو وكيل أمانة السر لتعددية الأطراف في قسم العلاقات مع الدول والمنظمات الدولية. وقد جاء في بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه تمت الإشارة خلال المحادثات الودية في أمانة سر الدولة إلى العلاقات الجيدة بين كولومبيا والكرسي الرسولي، والتي تتسم بتعاون إيجابي ومتواصل بين الكنيسة والدولة من أجل تعزيز السلام والمصالحة والوحدة الوطنية. وأضاف البيان الصادر عن دار الصحافة الفاتيكانية أنه تم التوقف خلال المحادثات عند الوضع الاجتماعي السياسي في كولومبيا والمنطقة، مع إشارة خاصة إلى تداعيات النزاعات والجريمة المنظمة الدولية والتغير المناخي. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.